فيك دالجيري هلخ منكني اللي خنا لي فيك هلخ منكني اللي انا لي فيك هلخ منكني اللي انا لي فيك هلخ منكني اللي انا لي فيك دي سي تي في بيان تي بورتي تي بوف ديز اورانج.